ترجمة.

خزي بلي انت ديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل

بابي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذيب ليكي بليكي وبركة بالو وقريم انا بيتشو ناسا زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بج وبالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بج وبالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجيلها بكودي نوغا حكاتي بيه وليه بفخاذي بفخاذي

حتى تبي والله حتى صار كذا بيشاخي دار.

0: جبو همو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصا سينغا خطا فراستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسينو خطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

السلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيه.

ظنون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازين هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

بالعدل نضر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نضر

إليها فطواها بين أفراح.

اطول مبرودك يا باجاري محبلين وقال ما تششتين يا خورة من الليليخ أزين وظالم تكري لالي والي قيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرودك يا باجاري.

وابرول عشير مال باب خوف كما دنگ اندال تبنان تار دينا باب خوف نوري لي لي لي لي لي

ইদিকে পেরিয়ানা বলো দেন খোদনে দিলবার আর বেনজিন আছে দন জাবরানা কেশ শেফানা كتي وقت ما مريانا سبك قايت خان بفكرن سبيل برا ربن زينا زيدانا زيني چاوه خواه وكرن شخوا شفانا بولو زيني خودو اي جامير كي جلق بيهن صفرو ميبان موي رونش تيل سر تخت كي زيري بسينش كو چولنگانا زرد دي تو قانو پنجرو ريل كون فير خواه تابا اخر بلن برا بحرا عميانا لبر سيرو لنگو دو بفر پر ايم

أري أري مني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على الميري قون كير سربش تابوزي رواسوار كير إذا بني بسر حوزي قلاب أضا قسلي جمز كان زنا زيدا دراس كير ميري قون كير مامي على في سبيت دي البركباني زنا زيدا لسر حوزي قلاب أضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

أي بسبي كابي من بين الواني تكت يا بجاري جزيرة تبدا على سريم بين دايا لم بيا مسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبريكي سطلي الله قسلي خينا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا زدبان تيش دقاتي كابنا كيفو مهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخو تجلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كليتي أقالي جراكي نوبدا.

قسم زوتي أزيب حيلا نعمل يكون دير مموية علام بين قولا غشش ما بتشلو يكري أدوى قتل ذكي بس بلدي البركباني

نجري شند وضربش نام نظرة قولي من عقالي بشتم باي قرشوني بكل خبر تيالي ادوي

بكيل مدرنجا شيبو طاشي كارنجا بابي بكيل مدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بكيل مدرنجا وإيفا المدرنجا بابي بكيل مدرنجا المدرنجا.

0: زوجة مصر قال لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجة زوجة مصر قال لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجة
1: مدرنجة المدرنجة بابي بيك المدرنجة المدرنجة المدرنجة بابي بيك المدرنجة شيفو طاشتك رنجة بابي بيك المدرنجة.

غلام هاتو دقري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة غلام هاتو دقري يا بابي بيك المدرنجة أسوق بالساكنين بربابي بيك المدرنجة المدرنجة

غلامة تتمشي يا بابي بيك المدرنجة غلامة تتمشي يا بابي بيك المدرنجة رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

جاسينغا سيبيا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو غلازر بابي بيكي المدرنجا بخشا سينغا سيبيا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو غلازر.

قول ما تدمشي يا بابي بك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بك المدرنجة قول زيرت هجي

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي

بيقولوا سن حدو شن الدينه نصال وقال خامي بني بريا بيدني تذكران دم طاقت شون جيم بدن مان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بيدني تذكرت مبري مدا استرا بدنا ديار بكري شقاش قالوا بقالي دور امير احمد.

تلو زمينا حابط قرعانك حابط قرعاني ولي جاميات يا بكري إفارة عيدا قرباني حتى لتسيس بوزيج فرد وقيل جواز برا فديو ربيو سبحان جدانا ترج قاس قيال وبالا خدمة قنا بنا جوتي ممكي في كاري غزالي.

فاني صانقا يا خباد رسولاي ندبي حق خون امران مرخاصا لبابي طبيعي هري تراب راموسان كيف سرجان وجسد تيم دبابي هري بدل حق خون امران مرخاصا راموسان.

لما لا باب خرابه رمضان ابي تشيري نادي صاحبات يقول نادم بلا حرق خونه ميران ومرخاصه لبابي طبيعي ازيب جبل عدو

كنا قري دارا هلا سنة سبيرا بالمخون قوش تشال ولال ببلا ليلة عدو لي أزا قسم بك من أبي خد أجبر سنة ترانا بيئم دعيني فرمان من أجر حفظ دولة أجنب يا رابيئم دا بلا حد كرانا حضانا لسر سنة من أخل بازا أقره من جاني قال سر سنة مدادئم دا بلا حد باب وبلا كيت أفضل أخد أسوال هسبان وزينا بيئم دا بلا بشورو خنجر على سر جان وجسد أملام بيا بيئم هري بلا أبو خونا منو تتمام تدلا بيبلا جوكا شوتينا وهبو تدرا بيئل هزي قسم دك مزينا ويخون دي دل خوش خارا قدني آي حنا لأرو كتب نادم لأهل عدو لد قد نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آبا خب كي خب ور مالا خویش و تیل نخوا منو ترابه دسابو نحم كي حلا جزیری بوتای بغدای بلا بکفو بگنج پدر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمیت جسابی نابلا يا